عارف من فين ابدا بس في العاده البدايه دايما تكون مبدا انا مسالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبي يتهزع عفوا عزيزي اهدا شو وعارفه ايش بكملك مشغل البلد